الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم

0: Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.
1: جد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تلقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.

0: الأخبار من راديو تركمان فم الفضائية. ائتلاف دولة القانون يعلن إرسال أسماء مرشحيه لحقيبتي الداخلية والتعليم إلى رئيس الوزراء علي الزيدي. مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ينفي وجود تفاهمات تتعلق بالتنازل عن حقيبة وزارة الداخلية. رئيس المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي يحذر من وجود مساع خبيثة لإشعال فتنة أو حرب شيعية. وزير الصحة عبد الحسين الموسوي يوجه بإعفاء مدير مستشفى الشعب وتكليف مدير عام صحة الرصافة بدلا منه مؤقتا. قائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق الركن محمد قاسم الفهد يؤكد أهمية رفع مستوى الاستعداد والجاهزية القتالية. قوة من اللواء 63 في الحشد الشعبي تتصدى لتعرض شنه عناصر تنظيم داعش الإرهابي في قضاء تسخر ماط الشرق محافظة صلاح الدين. وزارة الداخلية تعلن إلقاء القبض على تاجر أسلحة في محافظة نينوى. الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام تفيد بأن الاحتلال الإسرائيلي نفذ تفجيرا كبيرا في بلدة حداثة جنوب لبنان. أكثر من 100 سفير ودبلوماسي بريطاني وفرنسي سابق يطالبون لندن وباريس بتعليق نقل الأسلحة من إسرائيل وإليها ووقف التعاون العسكري معها. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي يهدد دول جوار بلاده باعتبارها ضمن الأعداء في حال مشاركتها بالحرب الاقتصادية الأمريكية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينشر خريطة جديدة لمضيق هرمز ويصفه بأرض أمريكية. شبكة CNN تعلن عودة ضخ النفط للأسواق العالمية بسبب فقدان إيران سيطرتها على هرمز. صحيفة نيويورك بوست تعلن أن نحو 200 سفينة عبرت مضيق هرمز الأسبوع الماضي. وزارة الدفاع الروسية تعلن استمرار تنفيذ ضربات دقيقة على مواقع إطلاق المسيرات والموانئ والسفن البحرية المستخدمة لصالح القوات الأوكرانية. رئيس وزراء كندا يعلن أن بلاده ستبدأ تطبيق رسوم جمركية بالمثل على السلع والبضائع الأمريكية الواردة إلى الأسواق الكندية. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان فم الفضائية.
1: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. 90.1 Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
2: 90.1
1: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
2: 90.1
1: Türkmen FM sesiniz.
3: Türkmen FM hayatın ritmi.
1: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
2: 90.1
3: Türkmen FM sızınla.
2: Türkmen FM sızınla.
4: يا حلو، من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادته يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
5: تركمان FM كارتيك فريكانسمز 90.1. Karışık şarkılarla Türkmen FM sizinle.

الأخبار من راديو تركمان فم الفضائية. ائتلاف دولة القانون يعلن إرسال أسماء مرشحيه لحقيبتي الداخلية والتعليم إلى رئيس الوزراء علي الزيدي. مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ينفي وجود تفاهمات تتعلق بالتنازل عن حقيبة وزارة الداخلية. رئيس المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي يحذر من وجود مساع خبيثة لإشعال فتنة أو حرب شيعية شيعية. وزير الصحة عبد الحسين الموسوي يوجه بإعفاء مدير مستشفى الشعب وتكليف مدير عام صحة الرصافة بدلا منه مؤقتا. قائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق الركن محمد قاسم الفهد يؤكد أهمية رفع مستوى الاستعداد والجاهزية القتالية. قوة من اللواء 63 في الحشد الشعبي تتصدى لتعرض شنه عناصر تنظيم داعش الإرهابي في قضاء تسخر ماط الشرق محافظة صلاح الدين. وزارة الداخلية تعلن إلقاء القبض على تاجر أسلحة في محافظة نينوى. الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام تفيد بأن الاحتلال الإسرائيلي نفذ تفجيرا كبيرا في بلدة حداثة جنوب لبنان. أكثر من 100 سفير ودبلوماسي بريطاني وفرنسي سابق يطالبون لندن وباريس بتعليق نقل الأسلحة من إسرائيل وإليها ووقف التعاون العسكري معها. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي يهدد دول جوار بلاده باعتبارها ضمن الأعداء في حال مشاركتها بالحرب الاقتصادية الأمريكية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينشر خريطة جديدة لمضيق هرمز ويصفه بأرض أمريكية. شبكة CNN تعلن عودة ضخ النفط للأسواق العالمية بسبب فقدان إيران سيطرتها على هرمز. صحيفة نيويورك بوست تعلن أن نحو 200 سفينة عبرت مضيق هرمز الأسبوع الماضي. وزارة الدفاع الروسية تعلن استمرار تنفيذ ضربات دقيقة على مواقع إطلاق المسيرات والموانئ والسفن البحرية المستخدمة لصالح القوات الأوكرانية. رئيس وزراء كندا يعلن أن بلاده ستبدأ تطبيق رسوم جمركية بالمثل على السلع والبضائع الأمريكية الواردة إلى الأسواق الكندية. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان فام الفضائية.

0: Irak'tan çekilmesi için son tarihin 30 Eylül olduğunu açıkladı. Bakanlık, Irak güvenlik güçlerinin güvenliği sağlama ve sınırları koruma görevini üstlenebilecek kapasitede olduğunu belirtti. Federal Polis Komutanı Muhammed Kasım El-Fehed, savaş hazırlığı ve operasyonel kapasite artırılmalı dedi. İçişleri Bakanlığı, Musul'da bir silah kaçakçısının yakalandığını açıkladı. Lübnan Ulusal Haber Ajansı, İsrail Güney Lübnan'daki Hadasa beldesinde büyük bir patlama gerçekleştirdi dedi. Yüzden fazla eski İngiliz ve Fransız büyükelçi ve diplomat Londra ve Paris yönetimlerine İsrail'e silah transferinin ve İsrail'den silah sevkiyatının askıya alınması, ayrıca İsrail'le askeri işbirliğinin durdurulması çağrısında bulundu. İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, ülkesinin komşularını Amerika'nın yürüttüğü ekonomik savaşa katılmaları halinde düşmanlar arasında değerlendirmekle tehdit etti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Amerika'nın ekonomik savaşı tekrarlanan bir senaryo dedi. Trump, Hürmüz Boğazı'nın yeni haritasını yayımladı ve burayı Amerikan toprağı olarak niteledi. New York Post, geçen hafta Hürmüz Boğazı'ndan yaklaşık 200 geminin geçtiğini belirtti. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani, İsrail'le yürütülen temasların Ebu Zuhur Havalimanı'nın bombalanmasının ardından kesildiğini açıkladı. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler.
1: Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.
2: طابت اوقاتكم مستمعينا الاكارم واهلا بكم الى موجز لاهم الاخبار من راديو تركمان اف ام الفضائيه. رئيس الجبهه التركمانيه العراقيه ومحافظ كركوك محمد سمعان اغا يشارك في جلسه ديوان بغداد الحواريه ويشدد على الحوار الوطني ودعم جهود مكافحه الفساد. رئيس الوزراء علي فالح الزيدي يتسلم رساله من رئيس حكومه الوحده الوطنيه الليبيه عبد الحميد الدبيبه، أكد فيها أهمية توثيق وتعزيز أواصر العلاقة الثنائية بين البلدين، ويتلقى دعوة رسمية لزيارة ليبيا. رئيس الوزراء علي فالح الزيدي يؤكد أن العراق مصمم على بناء أفضل العلاقات الخارجية، إضافة إلى الأهمية التي توليها الحكومة للتعاون وفرص التكامل في المجالات الاقتصادية. مجلس النواب يرفع جلسته بعد قراءة ومناقشة 4 قوانين ويدرج قانون تعديل مكافحة المخدرات في جدول الجلسة المقبلة. رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي يستقبل محافظ البنك المركزي ويؤكد دعمه للرؤى والتوجهات التي يتبناها البنك المركزي بما يسهم في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي. النائب الأول لرئيس مجلس النواب عدنان فيحان يؤكد حرص المجلس على دعم السياسات والإجراءات الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي. رئيس الكتلة التركمانية النيابية النائب أرشد الصالح يطالب بتعديل فقرات قانون الناجيات الإيزيديات لشمول جميع المتضررين من داعش الإرهابي لا سيما التركمان. ائتلاف دولة القانون يعلن إرسال أسماء مرشحيه لحقيبتي الداخلية والتعليم إلى رئيس الوزراء علي الزيدي. مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي ينفي وجود تفاهمات تتعلق بالتنازل عن حقيبة وزارة الداخلية. الهيئة الوطنية للاستثمار توقع عقدا مع مصرف الرافدين لإطلاق القروض الفردية للمواطنين المستفيدين والمسجلين على الوحدات السكنية في مشروع مدينة بسماية السكنية. وزارة التجارة تشير إلى استقرار كبير في أسعار السوق المحلية وإجراءات قانونية بحق المخالفين. وزير الصحة عبد الحسين الموسوي يوجه بإعفاء مدير مستشفى الشعب وتكليف مدير عام صحة الرصافة بدلا منه مؤقتا. استمعتم إلى موجز
1: farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.